0: بيت شيك فوش لازم اش ياتم زانياردي خبر ابو كلا فهمت ده خويا
1: فهمت ده خويا فهمت ده خويا
0: قلت جزيرين سري هر كسي دنين فايدنك تد ماشي بيا طبال شاشه شغله تم بي عم بي تروشك فاربي يا زفره زمان بوره صالو محطه تي فهم كيف تش بوره كارك ايرو جمره يا صبيش ترى يا زمان رجينك رابطه دورك والناس
2: شو ملفاني بازار هات ملفاني

ورا متى ما ينشبه من كريا حياتي جيتونية لأز أنا هيستي كنكوتو من دي بي سي فهرتم إجام مني ويك ضايقك يا زم شافي هرشي وأسدى دلورينم ويك إيفين داليك نجيشتي حس كريا خاطي تم دلي من داي ورا بني ريكو تشاواتوني بونات إيش خصية دلي من دا أزي تم بلورينم ورا بستراني قتمت الدينم زمان أسقط أجبير ناكم

شخلنا باب كوتك وزوري، شخلنا باب كوتك وزوري، لم بالفراش وكلامي ريرا ولا بالندا خد كلام.